0: دي كلمه سيسالي كلمه الصبح شفت تاكسي مضمون الشمال ديال الكرافان ودرتش الناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد
1: Mon petit France Inter, ma playlist.